أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دغلوكاتي سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط سن صبتي شاء أحمد تجاني لو دلو سنة أندك سن بك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دبلو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم أندك سن بك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دل أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun yalla denkon ko alal denk ko daraja denk ko tar denk ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax xamna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonentu yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonentu yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخونني يالا داف ما يبال تي قارون نيم يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون سان نما توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale e ba ñepp dawe ñaar ñoo ñoo fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. موم لا القران واخني فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واي نك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek wi mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيب خيوال بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو ساخ تي نيت مو دي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى جس بابا ميتم تيكنا مبرامم يالنك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. منينك كرغوغو دي كرو الآخرة أكتر يري يفعم نينا نك من يالا منكوي سد نيت نيغا خمنتني تيتم ci ko souf yalla xewale wu len alal mu koy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala dara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga dara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kep kuy def lolu yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko ci hadith ne baynama رجل يتبختر في برديه وينظر في عطفيه وقد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خمغن يانتي بنينا يالا دانكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با suxal ko ci suuf alak ko comme namu alage won qarun te yeguko su ko defee muy titeru rek ndeke mom alkuna yalla jeppinako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delawat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ني وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض. من قارون اكوني وفرعون اكوني وهامان من نيونو يونت يالا موسى لا نو تومبيلون جامونو مو انديل لين اي تكتل اك اي لاي يو لير ناج وايي نك ريهلن جاب با جيرنيو وونو خيوال يوي مو ملني كون lolu mo don waxtan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonenti yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonenti yalla Musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko bayitam wax len ne len li yalla beug dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soosu donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxogn nako musa pour mu dem dekk fa ak banu israël ñom amnañu ak wute ci suuf soosu ku melni mujahid mom dafne suuf si leen yalla joxogn pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax
turu sina ak lako weur kuñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي غناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أكي صحابا دلو سنن فسيني وقتان ينتبي يالا موسى كم نينيو كدان دفي مملني تي أجوم جيويسو جسنا يونت يالا موسى عليه السلام يالا ديغلون نكو بور مو دوغو ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شرط بي يالا تيرال تي مودي ني دوغو فا خيخك ساي ساي سافا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib mais ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni famille wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi danañ leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gañé baxna su gañewul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñiko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jeynan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yoni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy niro xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jamun jamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla alak nako wanti yonenti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنوب نسنت يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني استوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen timtan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nago itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topso ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaaye itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليري بوكي دغلو كادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

يعني فيعني نفسكو مستعجل. في تكوسان جتي مجلة تكوسان بنوبي. توقف نكتي كروسم. كيل. نيجي بين بروي بولي كبير كلام. أكيد يوفو. من اللي جواهو بيمو يبي.

الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جنو بنو سنتي الله جل جلال النبي صلى الله عليه وسلم جل جلال أمين أك صحابة جل سنان فسيني كنت نكيان سن إمسيون كلمة الحق مختلفين خميتني دارا ننكو كي أجمعي ويسو مدان مختار سيدنا لقمان عليه السلام يعني لقمان عليه السلام دون دي كونتيني ديوار دون جي دي كون خيوه يتعي تسل

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين النور المنهمين، ورضي الله عن شيخنا التفاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكد لكي موكد الموكدي غنوا بنو سنتيال جلي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي أين يمحك الصحابة دلو سنين كي كاتل يالا أكما خم كي سنهم سيو كلمة الحق سين خالد سين فرديش أحمد الشانين دو دين كدفل أنا أقسم خالد عثمان دي تبارك الله من يوم تيسوا صحابي يقوم من يوخياسي ومن يأسلوني قالوا لنا يعني كذا ومن يكتني نجوك تقسيم دو وكسيتي سين بين مؤمنين غير وجو جاري مكة يالا دوغل سين مؤمنين وخ ياسر ملين ممدان بوتو مانتي دين دكبا نانو كوبايي كوكشمان مكومي سيكيوك مام

يا أبي عمار تكت يمول تي جانغي غريك وانت دفا اوبي كرم جيل كرغا مو ديف كو سي سوسيال بور جوليت ني مو جوخ كو يوننتي بي فا لا نوي داجي دي وقتاني سي ميرو ديني فا لا نوي تساري الاسلام بي فا لا نوي يكي سين يالا يي لو تول ني خمي كون كاي ياو بو فكي اك نيامبار موغي تي ياو جوغل نغا بوتي سا جاسي ديم تي الارقم ابن ابي الارقم muy sang mi yow def ci dekk nga jëflanté ko mom do mu saf saf waye man mi doxandé awma fi nijaay awma fi baye awma fi kenn yeen la fi am su ngeen mëna ré tek ciono bi té jissu len ko ci man xana ci sama dom lolu yabel la kon abu jahlin sam njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamné sa baye bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma baye ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te mang lay yegal ni bu sa baye don dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge dis gan nak ndax naqar daldi wey nak daldi jëm ci kërëm bayi len ci pench ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir penchu makka té ke ci jitu di abu jahl ñu ni bi mu ñëwé bu jup kërëm mom yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli neena lu jitu mu koy jégué sax soxna ci teppna la ngamuko neena di wax ak mom ci kaddu yu jek kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منكو يو سما برم كر بغل نخص دوم جيدي عمار اندل ننو لو مانم اندل ننو يو أدنا أك الآخرة ياسر وقتك جاخل نكو الآخرة ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بعد بوبو دي بعد بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو نخ مودي ادونا بي ني نيك واي اخره دي بعد بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منكره منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدنو دفا ملني دنو بني سيبل ندخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سم دي ويتلي كو سم نيت نما يوخ كاد يوما جاخل أك يوما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur gi amar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه.

ñune ko yow nekku lo ko ñu tumal xamna mu ñe bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kan kon nak demal mom bu ñewi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-thaqafi bu ñewi ni la wax yonent bi dafni ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافير قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة وخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنو سعانو معنى نتنو خمني سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad kama ngi yëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jëm nañu ànd ak seeni fut bay ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la

الوهم مغيرة. مغيرة تبنى صعبة لك صعبة أك عروة مين إسرار لهم صعبة موجر مغيرة مغيرة نك بنيا نمتبي لال صب كلال بقو كلال نك سيبتن وقت مينك عروة دي وخط يا نمتبي دي جابت السكين بي بطال لهم بنرى جابت السكين يا نمتبي دومن جيدي مغيرة لنكو يدور دينغا فت جيمو يار في اللخبي نكو كتر ni ci xlo xabi ne yonenti bo ki mu dor fitigi kan la man ko ki sa dom la ni wax mughira mughira ibn shu'ba sa dom la de ni ko mu gestu mughira ne ko sim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor di ñu wor ba tare ñom amulo dara lay def lu du gëm di ni muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ci dogal ñu jitu l'islam di ñew

0: شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير من يرنت بوخلين نلين يال سنم يكتي اللور جميتين ولمو نم يكتي نجرين جميتين أنا كان مومنا fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolou yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla len jekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na re jëm ci mo len di xaar itam fi ngeen joge قل كن بل كان الله بما تعملون خبير يلا مسول دنج دي دنج كومبسيت ويتش دنج تي دنج ريري لينين نيك يلا خامنا لينين نيك خام غوير بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل في نك كي ين نافقي ظننتم دنجن جرتو ني يوننتي بي اك سولدار يي مو اندال فاسيني ديم عمره جي دنجن فوك ني دوتو ني دلوسي نده بو ني ديمي ييفيري مكه يا دنانيو لان راي yen lol ngeen fokk lolou moy sen jott bal tanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw yen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am jott lolou ñak gëm yalla motax ngeen am njortu gogou nek ay nafiq motax ngeen am njortu gogou fokk ne yonenti bi dotul delusi ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mudi safara wa sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue deggu na ci seen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deug ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamné nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku nan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu né astaghfirullah mu deug ci xolam lolu tax mu né astaghfirullah dootu ci delu ba mukk waye bu fekké astaghfirullah ba ci salamiñ rek la yem bis bu né nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ ام نانيو مون نانغول سين غانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa laggi ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi amna mu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما
1: يلا نينا سيل مخبي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمة